اللي هو حيفه جرداني اللي هو بجنو زرافي اللي هو حيفه جرداني اللي هو بجنو زرافي اللي هو